0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن

عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة.

فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن

الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر

والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
2: سنن الجمعة.
3: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه.

0: إياه، أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة. تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: بدلا.
1: معنى هذا الخطاب: إني عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته من قربي إذ لم يسجد لأبيكم آدم، ثم أنتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لكم. فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه الأرواح. وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطاب الله تعالى لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة.
2: تدبر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.

عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي سبأ وفاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي سبأ وفاطر.
1: آيات التوبة
2: سبب للفلاح, سبب للفلاح ورحمة الله لعباده
1: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا.
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك.

0: فاستووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيراً.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: socorro.
1: Allahu Akbar.
0: Allah.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم تيماء 92.9،
2: 92.9،
1: الوجه 88.8،
2: 88.8،
1: أملج 88.2،
2: 88.2،
1: البدع 96.9،
2: 96.9،
1: حالة عمار 89.5،
2: 89.5،
1: على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي الحج والمؤمنون.

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى

فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي الحج والمؤمنون.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا جل وعز حكاية عن عيسى عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا. في القرآن الكريم يتحدث الله تعالى كثيرا عن الخاسرين من المجرمين والكافرين والمنافقين والمشركين، وعن مصيرهم المخزي إذا ماتوا على حالهم وبعدهم وشقاقهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكم مرة حمدنا الله عز وجل أننا لسنا منهم، وتذكرنا قولة عيسى عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا، بعد أن نحمد الله تعالى أن هدانا وجعلنا من المؤمنين. ومن جهة أخرى، هل نعلم لماذا نحتاج لمثل هذه المشاعر المفعمة بالفرحة أننا لسنا من أولئك الخاسرين؟ إننا نحتاج إليها أولا حتى لا تكبل الذنوب التي يقع فيها المؤمن نشاطه، فكل ابن آدم خطاء، لكن حين ينسى المؤمن ما أحاطه الله به عز وجل من رحمته ومغفرته وأن خير الخطائين التوابون، وحينما ينسى أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر إلا بالتوبة منه قبل الممات، قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حين ينسى المؤمن ذلك وغيره من رحمة الله وتنوع أسباب عفوه، ويرى أنه بسبب ذنوب ارتكبها صار وكأنه من الجبابرة الأشقياء الخاسرين، فإن هذا مدخل كبير لليأس والقنوط من رحمة الله الرحيم الودود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل هذا هو عين نظرية الخطيئة عند النصارى التي يأستهم من رحمة الله تعالى، فلم يجدوا حلا لها إلا الشرك بالله تعالى، فعبدوا عيسى عليه السلام ليخلصهم بزعمهم من خطاياهم.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

0: ذنوبكم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
1: تتحقق محبة الرسول ومحبة الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته يتبعها ولا يزيد في ذلك ولا ينقص. وعلى هذا الذين يتبعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن ذلك من محبته وتعظيمه، هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه. وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الصافات.

ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي النحل والإسراء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي النحل والإسراء.
1: طريق الخلاص.
0: حضور القلب مع الدعاء، وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
2: في ميزان النوايا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي تحية الإسلام وعادة لنا كمسلمين عند اللقاء، تحية جاءت بها الشريعة الكريمة من أجل إذكاء المحبة بين المسلمين ونشر الألفة والتودد بينهم من خلال إفشاء السلام ونشره بين الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هي عادة، وفي ميزان النوايا يمكن أن تكون العادة في قلب العبادة. فهذه التحية العظيمة، التحية الكريمة، هذه التحية الحميدة التي لا تأخذ من قائلها إلا ثوان معدودة، هي تحية الرب عز وجل لأهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. وهي تحية الملائكة وتحية الأنبياء والرسل وتحية الصالحين وتحية أهل الجنة يوم القدوم على ربهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذه التحية تحية الإسلام وشعار أهل الإيمان. هذه التحية الممتلئة بألفاظها وجملها المعدودة أمنا وسلاما وطمأنينة ورحمة وبركة. هذه التحية المتضمنة طلب الحفظ من الله للمسلم عليه. ففي ميزان النوايا ندرك هذه المعاني لهذه التحية العظيمة التي جاء فضلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو رأى رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ففي ميزان النوايا للسلام فضل، ولهذه التحية المعاني العظيمة. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في ميزان النوايا.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة النساء

أو فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.

غنم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.

وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة،

أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.

تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.

الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أن

وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن

ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا

نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم.

أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى.

نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.

الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليماً.

لكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا.

يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم

0: تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبالإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث ضعفه العلماء وحكم عليه كثير من أهل العلم بأنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا ولكن لفظه لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث معاوية ابن جاهمة السلمي عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الغزو، فقال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويشكر لهذا السائل سؤاله عن هذا الحديث، وهذا هو الذي ينبغي لمن لا يعلم صحة الأحاديث وضعفها أن يسأل عنها غيره، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل، وهذا قد نهي عنه في أحاديث كثيرة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم وضع التمر في آخر المسجد للمصلين يوم الجمعة؟
2: يوم الجمعة من الأيام الفاضلة التي استحب فيها جمع من الصحابة الصدقة، فإذا كان هذا الإنسان يضع التمر صدقة على المسلمين فإن له في ذلك أجرا، ولكن ينبغي أيضا لمن يحضر تمرا إلى المساجد أو يحضر أطعمة إلى المساجد أن يتنبه إلى ما يصدر من بعض من يتناولها من رمي النوى ونحوه في طريق المصلين أو في المسجد، فلربما قذر المسجد ولربما كان سببا في سقوط بعض المصلين، فإذا جاء بصدقته فليتابعها. لئلا تكون صدقته سببا لشيء مما يؤذي المسلمين في مساجدهم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: أقرب مسجد لي يبعد 500 متر، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت؟
2: إذا سمع المسلم الأذان من غير مكبر مع عدم الأصوات والضوضاء ونحو ذلك، لزم الذهاب إلى المسجد. فإن لم يسمع الأذان مع هذه الحال فإنه لا يلزمه. والمعروف أن 500 متر إلى كيلو أن الناس يسمعون المؤذن إذا أذن في سطح المسجد مع عدم وجود الأصوات التي ربما تغطي على صوته. وعلى هذا ف500 متر ليست مما يباح معه ترك صلاة الجماعة، بل عليه أن يصلي الجماعة في المسجد، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة يسأل يقول: أعمل مسؤول المشتريات وأخذ عمولة من التاجر دون تلاعب بالسعر أو الجودة، فهل هي حلال؟
2: بل هي حرام، سواء تلاعب الشخص بالأسعار والجودة أم لم يتلاعب، فإن تلاعب فذاك شأن، وإن لم يتلاعب فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هدايا العمال غلولا، والغال يأتي يوم القيامة بما غل. فلا يجوز لمن كان يعمل في عمل أن يأخذ هدية لأجل عمله، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أم فيصل من الرياض تقول: لدي ذهب للاقتناء واللبس لسنوات ولم أزكي عنه، فهل أزكيه عند بيعه؟ وكم المدة التي أحسب عنها؟
2: إذا كان الذهب معدا لللبس أو كان ملبوسا فإنه على الصحيح لا زكاة فيه، وعليه فهذه المرأة لا زكاة عليها. ولكن إذا كان الذهب إنما اشترته المرأة حفظا لمالها لئلا يذهب المال، وجعلته ذهبا أو فضة، فإن له حكم النقدين. وكذلك إذا كان الذهب مكسرا لا يلبس، كان يكون عند المرأة أساور ولكنها لا تلبس لكونها مكسرة، فإنه يجب حينئذ فيها الزكاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: أمي تعاند عند الغضب وتمتنع عن الأكل ولا تقبل نصحنا، فهل نأثم في تركها وقت الغضب على حالها؟
2: أولا، لا ينبغي أن تحمل الأم على الغضب، بل يجب على الأولاد جميعا أن يتحاشوا أن تغضب الأم أو يغضب الأب، وعليهم أن يكونوا في طواعيتهم ما لم يأمروهم بمعصية أو يأمروهم بما فيه منفعة للابن وليس فيه منفعة للوالد أو الوالدة. وإذا كان الإغضاب من غير الأولاد، يعني غضبت وليس على الأولاد، فينبغي أن تراعى حال هذه الأم، لا أن تدعى إلى الطعام وهي على تلك الحال، فتدعى بأسلوب غير لائق، أو تحذر من مرض أو موت ونحو ذلك وهي على هذه الحال التي تعلمونها من الغضب، وإنما ينبغي مراعاة ذلك. فإذا هدأت الأم في حال هدوئها وفي حال سرورها يذكر لها خطر ترك الأكل في مثل هذه الحال، وبخاصة إذا كانت الأم قد يضرها ترك الأكل، كأن تكون صاحبة انخفاض في السكر ونحو ذلك، فتنبه إلى أن مثل هذا الأمر لا ينبغي لها أن تفعله شرعا، ولكن لا تؤخذ الأم في مثل هذه الحال برفع صوت أو إجبار أو نحو ذلك، لأن هذا من العقوق. والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما قال خذهما بغضب أو اجبرهما، لا، إنما يأخذهم الإنسان بالرحمة. والأم والأب وبخاصة إذا بلغوا من السن ما بلغوا فإن حالهم تتغير، وليسوا يكونون كما كانوا وهم في أول أمرهم، ولذلك ينبغي للأبناء أن يراعوا هذه الحال، فلا ينبغي لهم إذا بلغ الوالد والوالدة عندهم الكبر أن يعاملوهم بالحال التي كانوا قبل يعاملونهم بها، وإن لم يكن في الحال التي كانوا يعاملونهم بها سابقا رفع صوت أو عقوق أو غير ذلك، وإنما هو شيء لم يصبحوا يطيقونه بعد كبرهم، فينبغي مراعاة الأحوال والتدرج في ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: نويت الحج عند الميقات ثم نسيت عقد نية الإحرام حتى وصلت الحرم، فهل علي شيء؟
2: عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن لم تفعل فإنك آثم وقد وقعت في المعصية وعمرتك صحيحة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن عليك في مثل هذه الحال فدية، وهي ذبح شاة إن استطعت ذلك، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: ما حكم لبس النقاب الذي تظهر منه العينان فقط؟
2: هذا برقع وليس نقابا، ولا بأس بلبسه إذا ستر ما حول العينين، لأن من النساء اليوم من تجعل هذا البرقع للزينة، وليس لها أن تجمل عينيها بكحل أو غير ذلك، بل عليها أن تجعل عينيها كما خلقها الله عز وجل، ولا تبدي شيئا من خديها أو من جبينها أو مما يلي عينيها بحيث يراه الأجانب، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل نية الرزق في العبادات كالصدقة والذكر تندرج تحت من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أم يجب أن تكون النية لله فقط؟ هذا سؤال أخينا أبي عبد الله من اليمن.
2: النية على كل حال يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل في العبادات كلها، ولا يدخل في إفساد النية أن يطلب الإنسان الرزق مع العبادة. الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذا حج وطلب الفضل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم عبادة من العبادات، ومع ذلك يفعلها الإنسان وهو يطلب بذلك أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه، ولم يكن هذا مخلا بنيته ولا بتوحيده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهو اتقى الله عز وجل ورزقه من حيث لا يحتسب، فاجتمع الأمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة في هذه النصوص، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ حفظكم الله، يقول باعثه: هل ينال الأجر من نشر منشورا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب شيئا؟
2: إذا نشر الإنسان منشورا من كتاب أو رسالة في وسائل التواصل أو غير ذلك، وإن لم يقم هو بكتابتها، فله أجر في ذلك، لأنها إنما وصلت من جهته، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة زميل عثمان بن عبد الكريم الجواب، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت. أعوذ

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. عن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن الآخرون السابقون، تقدم قريبا وزاد هنا في آخره، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
5: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: قمر يقع في حجر صفية. كانت صفية بنت حيي بن أخطب امرأة مرهفة الحس رقيقة المشاعر، وقد تزوجت مرتين قبل أن تسلم، وبعد فتح خيبر خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعتقها ويتزوجها أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وأن تكون زوجته، وكان بعينيها خضرة. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الخضرة بعينيك يا صفية؟ نظرت إليه وقالت: قلت لزوجي قبل أن أسلم: إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري، فلطمني بقسوة وقال: أتريدين ملك يثرب؟ وذات مرة كانت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الحكم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت بالمسير عنهم، فاستقبلها رسول الله وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح عينيها بيده الشريفة ويهدئها جبرا لخاطرها، فلمست منه العطف والحنان، فانشرح صدرها وابتهج قلبها بمحبة النبي لها. وهكذا ملأ الرسول صلى الله عليه وسلم حياة زوجاته بهجة وسعادة وسكنا ومودة ورحمة ومحبة بأقواله وأفعاله، إذ كان يقف إلى جوارهن ويهتم بمشاعرهن ويقدر ما تجده إحداهن من مشاعر الضعف والحزن والانكسار، فيجبر كسرها ويشبع عواطفها وحاجتها للدفء والعطف والمودة والحنان. وهكذا ملأ الرسول صلى الله عليه وسلم حياة زوجاته بهجة وسعادة وسكنا ومودة ورحمة ومحبة بأقواله وأفعاله.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين

0: الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الكهف.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة. هذا اليوم وهو 24 من شهر صفر عام 1448 للهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، المصادف للسابع من شهر أغسطس عام 2026. مرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا في هذا النقل الذي سننقل لكم من خلاله بمشيئة الله تعالى شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المباركة، بمكة المكرمة في بلد الله الحرام. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وهنيئا لمن بلغ هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، هذا اليوم الذي فضل الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وهدى الله له هذه الأمة المباركة، وأضل الله عنه السابقين الأولين كاليهود والنصارى وغيرهم. فإدراك هذا اليوم من نعمة ومنحة من الله جل وعلا لما فيه من الخيرات والعظائم والأجور. فهذا اليوم يوم عيد للمسلمين، ويوم عبادة، ويوم إقبال على الله جل وعلا. فمن بدايته من فجر يوم الجمعة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء فيما ثبت أنه قال: أفضل الأوقات عند الله جل وعلا فجر الجمعة، أو كما جاء في الحديث النبوي الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك من ليلة الجمعة يبدأ عمل عظيم، وهو كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد حض النبي وحث عليه الصلاة والسلام على كثرة الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وأخبر أن الصلاة تبلغه حيث كنا، فحيثما وأينما كنت في شرق الأرض أو في غربها، في جنوبها أو في شمالها، في أي مكان إذا صليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه عليه الصلاة والسلام سلامك وصلاتك ورد عليك السلام. بل أعظم من ذلك أن الله جل وعلا يصلي عليك في ملأه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فإنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي وقت وفي أي حين، وخاصة في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، فإن الله يصلي عليك في ملأه الأعلى عشرة، وصلاة الله عليك أن يثني عليك جل وعلا في ملأه الأعلى. فأي شرف وأي فضل وأي زكاة أعظم من هذا الأمر؟ فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وما أجمل أن يستحضر الإنسان وهو يصلي ويسلم على خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتذكر جهاده صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه الصلاة والسلام على أن يهدي أمته، وعلى أن يخرج أمته من الظلمات إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، ومن العذاب إلى النعيم المقيم، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهو صلى الله عليه وسلم قد بذل كل ما يستطيع عليه الصلاة والسلام من جهد وجهاد ونفس ومال وجهد ووقت من أجل أن تبلغ دعوته عليه الصلاة والسلام أمته كلها في أصقاع الأرض من الإنس والجن. فهو مما اختص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل نبي يبعث في قومه خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس عامة، بل هو عليه الصلاة والسلام بعث صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن. فهو خير الأنبياء وأفضلهم وأعظمهم شأنا عند الله جل وعلا، وهو صاحب الشفاعة الحظمى العظمى والمقام المحمود والوسيلة والفضيلة والحوض المورود والكوثر العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل أن يصلي الإنسان على رسول الله وهو يستحضر شوقه إلينا عليه الصلاة والسلام، حينما قال: اشتقت لإخواني. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل إخواني الذين يأتون بعدي ويؤمنون بي ولم يروني. واشتاق إلينا عليه الصلاة والسلام، ونحن مشتاقون إليه، صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا هو عليه الصلاة والسلام. نتذكر دائما مستمعينا الكرام حينما بقي ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويتضرع ويتوسل إلى الله جل وعلا، ويبل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم خوفا وشفقة على أمته، ولم يهدأ له بال ولم يهنأ له عيش حتى وعده ربه جل وعلا بأنه لن يسوءه في أمته وسيرضيه في أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما غردت الأطيار، وصل عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نصلي عليه ونحن المستفيدون في المقام الأول محبتنا الكرام، كلما أكثرت الصلاة والسلام عليه ازداد أجرك وازدادت حسناتك وقربك منه جل وعلا، وهو من ذكر الله وهو من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يرفع ذكره، فبل رفع له ذكره جل وعلا، فلا يؤذن مؤذن في أصقاع الأرض إلا ويذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى إنسان إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد وفي غيرها. فهذا من عظم شأنه عند ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نحبه محبة عظيمة تملأ شغاف قلوبنا، وأن نسير على هديه ونتبع هداه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نحيد عن سنته عليه الصلاة والسلام، ولا ننكص على عقابنا ونترك ما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، فهو طريقنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وأن نحبه محبة أمرنا بها هو عليه الصلاة والسلام، فقد قال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا مما يجعل الإنسان يستشعر حلاوة الإيمان، ويعظم إيمان القلب ويعظم إيمان المؤمن في قلبه إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبته صلى الله عليه وسلم في القلب يجب أن تملأ شغاف القلب بعد محبة الله سبحانه وتعالى. ومما يثمر في محبته أن نسير على هديه، وأن نهتدي بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن لا نحيد عنها، وأن لا نزيد ولا نبتدع في دينه ما لم يشرعه لنا صلى الله عليه وسلم، وأن نقف حيث وقف ونسير حيث صار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقد حذر عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا من البدع والمحدثات. فكان عليه الصلاة والسلام يخطب ويحمر وجهه ويتنتفق أوداجه وهو يقول: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فاهتداؤك بهديه عليه الصلاة والسلام وسيرك على نهجه ولا تنقص من ذلك ولا تزيد هو من محبته عليه الصلاة والسلام، وهو مما يجعلك تسير على حده حتى ترد حوضه، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم الموعد، نسأل الله جل وعلا أن يوردنا حوضه وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن هذا أمر يحبه الله، فإن الله قد فعله وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فأنت إذا أكثرت الصلاة والسلام عليه فأنت قد ائتمرت بأمر الله حينما وفعلت ما يفعل الله جل وعلا، حينما قال ربنا جل وعلا: إن الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهل تفعل ما يحب الله ويرضاه ويفعله جل وعلا وتفعله ملائكته في سماواته وتسير على هذا النهج العظيم وهو كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من دلائل محبته، وأنه دائما يكون على في ذهنك وفي قلبك تتذكره وتتذكر صلى الله عليه وسلم سنته وهديه وجهاده وجهده وبذله وغزواته، وتتذكر صلى الله عليه وسلم تضحياته التي بذلها من أجل أن نعيش نحن بأمن وأمان وأن نلقى الله وهو عنا راض جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وما كان له حق علينا، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا في هذا اليوم العظيم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي للمسلم أن يهتم بساعاته فيكثر فيها من الدعاء، خاصة في وقتين عظيمين، والوقت الأول هو من حين دخول الخطيب وصعوده على المنبر وقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه ينبغي للإنسان المسلم الذي حضر صلاة الجمعة أن يغتنم هذا الوقت وسكتات الإمام في أن يدعو الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة، فيدعو مثلا بعد الأذان، ثم يدعو مثلا بين الخطبتين، وبعد انتهاء الخطيب من الخطبة وقبل أن يقيم للصلاة وأثناء الصلاة فيدعو في سجوده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، وقال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأيضا يدعو في التشهد الأخير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الدعاء يسمع فقال: أدبار الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. فما أجمل يهتم الإنسان بهذه الساعة العظيمة ويدعو فيها بخير الدنيا والآخرة. والساعة الثانية كذلك بعد صلاة العصر، وخاصة آخر ساعة من يوم العصر، فيدعو الإنسان فيها بخير الدنيا والآخرة، ويبتهل فيها إلى الله ويتضرع ويتوسل، وبقاؤه ودعاؤه وتفرغه وعبادة عظيمة من أجل وأعظم العبادات. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الدعاء هو العبادة. فدعاؤك لربك وخضوعك بين يديه وانكسارك له جل وعلا ورفع يديك إليه سبحانه وتعالى وطلبك منه حاجاتك ومغفرته ورحمته وعفوه وإحسانه وعافيته هو من أجل وأعظم العبادات لله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يهتم بهذه العبادة العظيمة، وأن لا يصرفها إلا إليه، فلا يدعو إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. الآن أيها الكرام ننتقل إلى رحب المسجد الحرام لنقل خطبة صلاة الجمعة.

الآن مستمعينا الكرام، الآن مستمعينا الكرام إن شاء الله ننقل لكم حيا على الهواء خطبتي صلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة. وينبغي دائما للمسلم أن ينصت وأن يستمع لهذا الخير ولهذا العلم ولهذا النصيحة التي يقدمها أئمة الحرمين الشريفين جزاهم الله خيرا، سواء كان ذلك من حضر معهم أو حتى من كان في بيته لم يصل كأخواتنا أو غيرهم لم يكن في المسجد، أن يستمع لخطبة الخطيب ويستفيد مما يلقى في هذا المنبر العظيم، منبر صلاة الجمعة، هذا المنبر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر بل أوجب أن يستمع إليه الخطيب وأن لا يتكلم وأن ينصت وأن لا حتى يمس الحصى أو ينشغل بأي أمر من الأمور. فينبغي للمسلم دائما أن يهتم بالاستماع للخطبة وأن يركز فيها وأن يحتسب الأجر في ذلك، وأن يعلم أنه في عبادة يؤجر عليها وأنها سيستفيد من علم عظيم يبث ويذاع وأن ينتفع من هذا العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وممن ينتفع بهذا العلم العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم وفقنا لكل خير واصرف عنا كل شر وسوء وبلاء. اللهم وفقنا لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثوان معدودة مستمعينا الكرام، ننقلكم مشيئة الله تعالى خطبتي صلاة الجمعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وأهل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله

واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا جميعا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا النقل الحي المباشر والذي سننقل من خلاله بمشيئة الله تعالى شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين المهتدين الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ينبغي للمسلم دائما مستمعينا الكرام أن يستشعر فضل هذه الصلاة العظيمة وفضل كثير من العبادات، حتى يستشعر مغفرة الله وعفوه جل وعلا. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وينبغي المسلم دائما يستشعر أجر أعماله حتى يحرص عليها وحتى يهتم بها ويبادر إليها ويأتي إليها وصدره منشرح، لأن فيها خيرا عظيما وفيها مغفرة وفيها قرب من الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يهدينا وإياكم سواء الصراط. بعد قليل المستمعين الكرام إن شاء الله تعالى سننتقل إلى رحاب المسجد الحرام لننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث سيلقي خطبتي الجمعة وسيؤم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي إمام وخطيب الحرم المكي الشريف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم ودعاءهم وصالح أعمالهم، إنه سميع مجيب الدعاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم مستمعين الكرام لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وسوء وبلاء، إنه سميع مجيب الدعاء.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مما ينبغي دائما يستشعره المسلم كما ذكرت قبل قليل كثرة الأجور والحسنات التي يحصل عليها من خلال صلاته لهذا الفرض العظيم وهو فرض الجمعة، ومن خلال صلواته كلها. ونتأمل دائما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأجور ما قال بعض العلماء: لا أعلم أجرا رتب على عمل كهذا الأجر، وهو حديث صحيح، حديث أوس بن أوس، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة، وهذا هو الأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم فضله وأجره جل وعلا. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فاستشعارك أيها المسلم لمثل هذه الأجور سواء لصلاة الجمعة أو لغيرها من الصلوات، فكل خطوة تخطوها إلى صلاة فأنت تحصل بها حسنة وتحط عنك بها خطيئة وتبقى في عبادة حتى تنتهي من الصلاة. فالمسلم في صلاة ما انتظر الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستشعارك لمثل هذه الأعمال وهذه الحسنات يجعلك تهنأ بهذا العمل وينشرح له صدرك وتحرص عليه. فينبغي المسلم دائما أن يكون حريصا على مثل هذه الأعمال، خاصة الصلاة مع الجماعة في بيوت الله جل وعلا، فإن فيها من الأجر والحسنات ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فإذا استمع الإنسان المؤذن ثم توضأ فطهر جسمه كله من الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه حتى تخرج من تحت أظفاره، ثم لبس ملابسه التي سيقابل بها ربه جل وعلا. وربنا جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم مشى إلى المسجد، فإنه لا يخطو خطوة إلا كتبها الله بها حسنة وحط بها على الخطيئة. الآن أيها الكرام ننتقل إلى المسجد الحرام ليلقي الشيخ فيصل غزاوي، وهذا هو يرقى درجات المنبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم إلى هناك.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله كما أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، اعلموا أن من أعظم نعم الله علينا أن جعلنا إخوة في الدين. قال الله تعالى في كتابه المبين: إنما المؤمنون إخوة، فهو الرباط الوثيق الذي يؤلف بين القلوب، وهو رابط الإيمان، وآصرة العقيدة، ووشيجة التقوى، والأخوة الحقيقية، والحب الذي فطر الله عليه القلوب السليمة تضمحل دونه جميع العلاقات، وتنحسر أمامه كل الصلات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها المسلمون، إن التآخي والتلاحم بين المسلمين فريضة شرعية، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في بيان هذه الرابطة حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجعل المسلمين شيئا واحدا، وجسدا واحدا، وبناء واحدا، فوجب عليهم أن يتراحموا ويتعاطفوا ويتناصحوا ويتناصروا بالحق، ويدعو بعضهم لبعض بكل ما يحبونه لأنفسهم. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي. كما أن المسلم لا يعيش لنفسه، بل يكون مع أخيه في كل الأحوال، ويمد له يد العون في نوائب الدهر. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. والتلاحم بين المسلمين أيها الإخوة ليس أمرًا كماليًا، بل هو أساسٌ من أسس الحياة الإيمانية، وبه تدوم النعم وتدفع النقم. كما أن الإسلام جاء ليجمع القلوب المتفرقة ويؤلف بين النفوس المتنافرة. وهذا التلاحم المطلوب يقتضي منا تحقق جملة من الواجبات، منها أن تطهر القلوب من الغل والحسد والبغضاء، وأن يكف الأذى عن الناس، وأن يكون التناصر بالحق كنصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه، وأن تتفقد أحوال الإخوة ويدخل السرور عليهم
وتتم مواساتهم بكل أنواع المواساة. فإذا رأى المسلم بأحد من إخوانه المسلمين ضرًّا من فقر أو حاجة، أو وقع في معضلة، أو أصابته بلوى، فلا يشمت به، وإنما يرحمه ويتألم لما وقع به، ويتوجع لمآسيه، ويقدم له ما يحتاج إليه، ويخفف عنه مصيبته التي نزلت به. إخوة الإيمان، وإن مما تقتضيه الأخوة في الله أن يتكافل أفراد الأمة فيما بينهم، ويتعاون بعضهم مع بعض، عملاً بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فقد أمر الله تعالى بالتعاون على فعل الخيرات الدينية والدنيوية، وكل ذلك من البر والتقوى. قال بعض السلف: التعاون على البر داعية لاتفاق الآراء، واتفاق الآراء إيجاد لمجلبة المراد، مكسبة للوداد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض. ومن خصال التعاون في أمر الدين أيها الإخوة التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك التعاون على تعليم الناس الخير والدعوة إلى الله تعالى. وهذا من أفضل وجوه التعاون وأحسنها أثرا، لأن فيه إرشاد الجاهل وتذكير الغافل وهداية الضال وصلاح المجتمع، وهي مطلوبة من المسلمين كل بما يستطيع. فمنهم من يتعاون في هذه السبيل بعلمه، ومنهم من يتعاون بماله، ومنهم من يتعاون بجاهه، ومنهم من يتعاون بالدلالة على هذا الخير وحض الناس عليه. فما أعظم أجور المتعاونين في هذا المجال النافع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما التعاون المشروع في شؤون الدنيا فمجالاته كثيرة، وحاجة الناس إلى التعاون فيه لا تنقطع. فمن التعاون تفريج كروبات المكروبين، وقضاء حوائج المحتاجين. وما أشد حاجة الناس إلى التعاون معهم في هذه الملمات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنَّ بسنته. أما بعد، فيا عباد الله، إن الأخوة في الله ليست مجرد دعوى، بل هي رابطة إيمانية متينة تتجاوز الدم واللغة واللون والنسب والتراب، وأساس يبنى عليه المجتمع المسلم المتماسك. قال الأوزاعي رحمه الله: كتب إلي قتادة: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام جامعة بين أهلها. فألفة الإسلام شأنها عظيم في جمعها للقلوب وتأليفها بين الناس، بل هي أوثق الروابط وأقواها. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبين سبحانه في موضع آخر أن معادتهم بلغت من الشدة أمرا عظيما، حتى لو أنفق ما في الأرض كله من أجل إزالتها والتأليف بين القلوب لم يتحقق من ذلك شيء. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وإن قوة الأمة الإسلامية تكمن في تماسكها، وإن ضعفها يأتي من تفرقها، فعليها أن تحرص على التكاتف بينها والتلاحم، وتحذر في المقابل من مكائد الأعداء في بث الفتن والفرقة بين المسلمين وإضعاف قوتهم، خاصة في أوقات النوازل والمحن. ألا واذكروا عباد الله على الدوام أمر الملك العلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ أمة الإسلام وديارها، وادفع عنها اعتداء المعتدين وعدوان الظالمين وبغي الجائرين، وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك، والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده لهداك وتقواك. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأصلح ذات بينهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا. اللهم صل وسلم على محمد خير البرية وسيد البشرية، وعلى آله وصحبه أولي التقى والمناقب العليَّة.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.

0: وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنا معكم في نقل حي ومباشر، نقلنا لكم من خلاله شعائر صلاة الجمعة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، ووفقنا وإياكم لكل خير، ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. وقد أما المصلين هناك فضيلة الشيخ الدكتور فيصل الغزاوي وفقه الله، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: الواحدة ظهرت، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم أحبتنا الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، ويبحثان مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى جدة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقدمة مستقبله. الأمين العام لمجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على نجران، ويؤكد أنها جريمة نكراء وانتهاك صارخ للقانون الدولي. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن إصابة عدد 11 شخصا من المدنيين بمنطقة نجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية، كما تقدم التعازي في شهداء القوات المسلحة اليمنية نتيجة الهجوم الحوثي الغادر في محافظتي مأرب وحضرموت. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يثمنون عناية المملكة بضيوف الرحمن. الشؤون الإسلامية تستقبل طلائع المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم. مركز مكس المال للإغاثة يطلق حملة توزيع مليون ناموسية للوقاية من مرض الملاريا في اليمن. مركز مكس المال للإغاثة يعيد 155 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم. بإشراف وزارة الطاقة توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة، واتفاقيتين للتعاون الفني في تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا. 14 إصابة جراء تفجير في ريف دمشق بسوريا دون تسجيل وفيات. إصابة 48 فلسطينيا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا. وأخيرا الرئيس الأمريكي يعلن أن الحرب ستنتهي قريبا، مؤكدا أن إيران لن تصمد أكثر. قدمنا لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة، وتقبل في الختم تحية الزميل محمد بن سعيد الغامدي منفذي هذا الموجز على الهواء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم، وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن أخطاء المصلين الذين تفوتهم ركعة أو أكثر مع

0: الإمام أن منهم من يقوم لإكمال ما فاته قبل أن يكمل الإمام التسليم. قال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، فينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، انتهى. وبذلك نعلم أن من فاتته ركعة أو أكثر لا يقوم للقضاء إلا إذا انتهى الإمام من تسليمته الثانية. ومن ذلك أيضا أن بعض من يدخل المسجد والإمام راكع يهوي للركوع ليدرك الركعة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فيتلفظ بالتكبير إذا ركع فيكون قد أوقع تكبيرة الإحرام في غير حال القيام، والواجب أن يكبر وهو قائم، فإذا فرغ من التكبير تماما ركع، وليس له أن يكبر أثناء انحنائه للركوع، بل يلزمه أن يكبر وهو قائم قبل أن ينحني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي للركوع، وهذا لا يصح في الفريضة. ومن أخطاء المصلين أيضا أنه إذا دخل والإمام راكع أسرع ليدرك الركوع وأحدث ضجيجا في المسجد، إما بحركة يحدثها ليسمعه الإمام أو بإطلاق ألفاظ يريد بها من الإمام أن يصبر وينتظره حتى يركع، وهذا مخالف للشرع لا أصل له، وفيه تشويش على المصلين وإشغال لهم.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام عنيزة 93.2
2: 93.2
1: عقلة الصقور 91.7
2: 91.7
1: المذنب 90.4
2: 90.4
1: عيون الجوى 88.5
2: 88.5
1: الأسياح 101.5
2: 101.5
1: على موجات الاف ام
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.

دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا

غفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال

شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا

إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

أكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

قيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله.

فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم.

ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين.

ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق

0: قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. يخطئ البعض من المصلين هداهم الله لما يجيئون مبكرين للصلاة في التململ الشديد قبل الإقامة والاشتغال بالجوال وكثرة الالتفات يمينا وشمالا قبل الصلاة وبعد انتهائها، وكثرة الحركة أثناء الصلاة وترك التسبيح مطلقا بعد سلام الإمام، والقفز المباشر للخروج من المسجد بسرعة بلا ضرورة. وهنا ينبغي مجاهدة النفس على استشعار مكانة الصلاة في حياة كل واحد منا. أين هي الصلاة من حياتك؟ كيف هو اهتمامك بها؟ ما قدر إتقانك لها؟ ما مدى رجاؤك في قبولها؟ إن استشعار المسلم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة يجعله ينشغل بالعبادات من دعاء وذكر وتلاوة للقرآن العظيم. ومن الأخطاء الشائعة إصرار بعض المصلين هداهم الله على عدم إقفال الجوال، أو على الأقل عدم جعله على الصامت. أما إن كان ناسياً فلا حرج أن يتحرك أثناء الصلاة في حدود ما يمكنه من وضع جواله على الصامت، فلا يتركه يصيح بأصوات وأجراس تزعج الإمام والمصلين وتقطع هدوء الصلاة، بل يتحرك ويدخل يده في جيبه ويجعله على الصامت. وأما إن كان معانداً وأصر على عدم إقفال الجوال فتركه، فله أن يتحمل وزر تشويشه على الإمام والمصلين، فضلاً عن قلة الذوق وألا مبالاة بمشاعر المصلين. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع للحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
4: سنن الصلاة الاستعاذة.

0: البسملة. فمن السنة أن يبسمل بعد الاستعادة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. لحديث نعيم المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. وفيه: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة وصححه. قال الدارقطني: هذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات. والصارف عن الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، وإنما أرشده إلى فاتحة الكتاب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه فيما رواه البخاري ومسلم. التأمين مع الإمام. وذلك إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية فإن من السنة أن يؤمن المأموم إذا أمن الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة صاد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأخسئ شيطاننا، وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة العنكبوت.

وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به.

يحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأخبار، يقرأها على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت ونفذها في التركي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد رئيس التركي ورئيس وزراء باكستان يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك. اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. أمين عام مجلس التعاون يدين اعتداءات الحوثية الإرهابية على نجران ويؤكد وقوف دول المجلس مع المملكة. وزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد على هجوم حوثي استهدف معسكرات في مأرب وحضرموت. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك صادر عن القمة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. وأشار البيان إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعيا إلى مستقبل آمن ومزدهر. كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم. كما أكد البيان المشترك أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي التي تجمعها، واستنادا إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق. استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق أمن وحرية الملاحة البحرية. كما تم بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي عن إصابة عدد 11 من المدنيين بمنطقة نجران، منهم 7 سعوديون بينهم امرأة وطفل عمره 4 سنوات أصيب بحروق من الدرجة الثانية، وواحد من الجنسية اليمنية واثنان من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية الباكستانية نتيجة اعتداءات حوثية إرهابية مساء أمس. وأكد اللواء المالكي على أن التحالف سيستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين. في هذا الإطار أعربت قوات التحالف عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني في استشهاد عدد من منسوب القوات المسلحة اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت نتيجة الهجوم الغادر من الميليشيا الحوثية الإرهابية صباح الخميس. وأكد التحالف موقفه وموقف المملكة الثابت والداعم للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق في مواجهة اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت عن استهداف عدد من معسكراتها في محافظتي مأرب وحضرموت عبر هجوم غادر نفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أنها سترد على هذا العدوان في الزمان والمكان المناسبين، وأن هذا الهجوم الغادر لن ينال من عزيمة أبطال القوات المسلحة اليمنية. في غضون ذلك عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعا طارئا لمناقشة آخر التطورات الأمنية عقب الهجوم الحوثي الذي استهدف معسكرات الجيش بين محافظتي حضرموت ومأرب وبحث الإجراءات اللازمة لتعزيز الجاهزية والتعامل مع المستجدات الميدانية. أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي نفذتها الميليشيا الحوثية باستهداف منطقة نجران، وأكد البداوي أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجريمة تستوجب المساءلة، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون وأن المجلس يقف صفا واحدا مع المملكة. إلى ذلك تواصلت إدانات واستنكار الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي نفذتها الميليشيا الحوثية على منطقة نجران من كل من البحرين والكويت والأردن وأمين الجامعة العربية. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي محاولة تهريب 4.5 كيلوات من مادة الشبو ضبطت مخبأة في ماكينة إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة. وأوضح متحدث الجمارك أنه عقب إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ما أسفر عن القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل الغزاوي في خطبة الجمعة المسلمين بتقوى الله عز وجل واستشعار أعظم نعمه عليهم ألا وهي نعمة الأخوة في الدين. وقال الشيخ الزاوي إن التآخي والتلاحم بين المسلمين فريضتان شرعيتان، موضحا أن التلاحم بين المسلمين ليس أمرا كماليا بل هو أساس من أسس الحياة الإيمانية وبه تدوم النعم وتدفع النقم. وشدد إمام وخطيب المسجد الحرام على ضرورة يتكافل أفراد الأمة فيما بينهم ويتعاون بعضهم مع بعض عملا بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. تتواصل اليوم أعمال الدورة 46 لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة في أكبر مشاركة تشهدها المسابقة منذ انطلاقها قبل نحو 4 عقود. وتتضمن المسابقة 5 فروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات 7 المتواترة وحفظه كاملا مع تفسير مفرداته وحفظه كاملا وحفظ 15 جزءا وحفظ 5 أجزاء متتالية فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 10,260,000 ريال وهي الأعلى منذ بدء المسابقة. وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ بالتأكيد على الدعاة بعدم التدخل في القضايا الفكرية والفقهية والخلافات المثارة في الدول الأخرى، كما شدد التوجيه على أهمية ضبط الخطاب الدعوي وضرورة الالتزام بمبادئ الوسطية والاعتدال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين بما في ذلك منع المشاركة في الأنشطة الدعوية فضلا عن إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بحقهم. أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة عدن حملة لتوزيع 1,000,000 ناموسية مشبع بالمبيد للوقاية من مرض الملاريا في اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية. أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة 155 لاجئا صوماليا إلى بلادهم عن طريق مطار عدن الدولي، وهذه الدفعة ضمن مشروع الحماية الممول من المركز بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن. حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك 3 منتجات غذائية بعد أن هضرت نتائج التحاليل المخبرية احتواءها على مادة لا يسمح باستخدامها، موضحا أن المنتجات تشمل قهوة والشوكولاتة مع الجسينج للعلامة التجارية. ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استهلاك المنتجات المشاري إليها والتخلص منها، مشيرة إلى أنها قد تتسبب مشاكل صحية لمن يعانون الأمراض المزمنة، مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذها الإجراءات النظامية اللازمة لسحبها من الأسواق. انفجرت عبوة ناسبة داخل حافلة في مدينة جرمانة بريف دمشق بسوريا ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص فيما لا تزال الحصيلة مرشحة للزيادة. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. ولي العهد الرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك. اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على نجران ويؤكد وقوف دول المجلس مع المملكة. وزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد على هجوم حوثي استهدف معسكرات في مأربة وحضرموت. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نشرة الإخبارية المفصلة التالي هذا اليوم الجمعة. نشكركم لطيب متابعتكم أحبتنا الكرام، وهذه تحية من زميلنا في تركيا محدثكم سبيت إبراهيم سبيت.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة قاف وحتى سورة الطور.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

المغلوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه.

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة قاف وحتى سورة الطور.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
5: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي.
6: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا أحبتي عن أمر عظيم، عن الإيمان وحقائقه ومسائله، وهذا هو الدرس الثالث في تدارسنا لكتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والذي تحدث فيه وأجاد وأفاد عن الإيمان وحقائقه ومسائله. وكنت في اللقاء السابق قد تدارست معكم مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله، أذكر بها على سبيل الإيجاز. تدارسنا المقدمة، وذكرنا أن مقدمة الشيخ لهذا الكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، هذه المقدمة تضمنت براعة الاستهلال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثلا، وهو مثل الشجرة شجرة الإيمان، ثم تحدث عن أهمية العلم وفضل الإيمان وأثره. ثم بدأ الشيخ بتمهيد متميز، فشرع في الفصل الأول حيث شرح الآية التي في سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وذكر الشيخ فوائد كثيرة من هذه الآية، ثم ذكر وجوه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. ثم ذكر الشيخ تعريف الإيمان لغة وشرعا، هذا ما تدرسناه في اللقاء السابق. ونبدأ درسنا الليلة بكلام الشيخ، حيث قال رحمه الله وهو يتحدث عن الإيمان، قال: وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. هذا تعريف من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى للإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن كل ما يزيد ينقص. الإيمان يزيد

وكما مر معنا فإن العمل نوعان، الأول عمل القلوب، مثل ماذا؟ مثل الخوف والرجاء والمحبة والحياء من الله إلى غير ذلك، هذه تكون من القلب هذه الأعمال وهي أعمال. الثاني عمل الجوارح، فأهل السنة يرون أن عمل القلب من الإيمان، وإذا تأملت فإن الفرق والمرجئة خاصة ظلوا في هذا، وغلاة المرجئة يرون أنه إذا وجد التصديق وزال عمل القلب وجد الإيمان، وهذه المسألة يطول الرد على المرجئة فيها، ولكن ولله الحمد الأمر واضح وبين، فمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان مبني على الأدلة من الكتاب والسنة. وأما الخلاف مع مرجئة الفقهاء في عمل الجوارح فأهل السنة يرون بالإجماع أن عمل الجوارح من الإيمان، ومرجئة الفقهاء لا يرون عمل الجوارح من الإيمان، لكن الصواب أن عمل الجوارح من الإيمان. ثم ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن الإيمان يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، تنبه لما نبه عليه الشيخ. إذن الشيخ يرى أن الإيمان يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، بمعنى أن الإيمان شامل للعقيدة التي تكون في القلب، وشامل للعبادة بأنواعها، عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، وشامل أيضا للأخلاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم الصالح الأخلاق. فإذا الأخلاق من الإيمان، وينقص الإيمان بالأخلاق السيئة، فالأخلاق إذن من الإيمان، والأعمال كلها من الإيمان، والإيمان بمفهومه العام الشامل يشمل ذلك كله، العقائد والعبادات والأخلاق. ثم قال الشيخ بعد ذلك فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته فهو من أعظم أصول الإيمان. إذن هنا ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن أركان الإيمان، وبدأ بالركن العظيم وهو الإيمان بالله جل وعلا. في هذه الجزئية يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أن الإيمان يقوم على أركان ستة. ما هي هذه الأركان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله يا أحبتي هو أصل أصول الإيمان وأعظم أركانه، وجميع الأركان راجعة إليه، كما قال سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فبقية الأصول عائدة إلى هذا الأصل العظيم. فأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله سبحانه وتعالى كما قال العلماء يقوم على الاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وأفعاله، وهذا هو من أعظم الإيمان. وقول المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الإقرار والاعتراف بما لله من الأسماء والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته إلى آخر ما قال، يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الإيمان بالله يقوم على أصول من أعظمها المعرفة بالله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته. وكلما يا أحبتي كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف، وكان العبد أكثر رغبة في عبادة الله جل وعلا، وهذا ناتج عن عظيم معرفة العبد لربه ومعرفته لأسماء الله تعالى وصفاته. بل إذا كان العبد عارفا عالما بأسماء الله تعالى وصفاته وفق ما جاء في الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، فإن هذا العبد يجانب المعاصي، وإذا وقع في شيء من تلك المعاصي فإنه سرعان ما يؤوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى. والإيمان بالله فيه الإقرار والاعتراف، أول ما يكون بوجود الله عز وجل، والإقرار والاعتراف كما ذكرنا بأسماء الله تعالى وصفاته العلى وما ينشأ عن ذلك. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة. قبل أن ننتقل إلى هذه الجزئية، كيف

0: تتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته، تتعرف عليها من خلال نصوص الكتاب والسنة، ولا تفهم الاعتقاد إلا بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم الذين سمعوا القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كتاب الله جل وعلا، فتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزر العلم، فكانوا هم سادة العلماء عبر كل زمان وفي كل مكان يرجع إليهم في مسائل الدين، كما يرجع إليهم على وجه الخصوص في فهم مسائل الاعتقاد وفهم الآيات والأحاديث التي جاءت في ذكر أسماء الله تعالى وصفاته. فالمسلم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات كما يليق به سبحانه وتعالى، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف. ثم قال الشيخ السعدي كما قلت، قال رحمه الله: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا، وهذا من أصول الإيمان. الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الجانب العلمي وهو جانب المعرفة والإقرار، ذكر هنا الجانب العملي. فمن أصول الإيمان العظيمة الاعتراف بما لله تعالى من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد ظاهرا وباطنا لله جل وعلا، أن يقوم العبد بإفراد الله تعالى بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وفي الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإقرار العبد بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإخلاص العبد دينه لله سبحانه وتعالى، هذا كله من أعظم أصول الإيمان، وهو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالاعتراف بانفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومعلوم لديكم أن كلمة التوحيد قائمة على ماذا؟ على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله جل وعلا، وإثبات العبودية بكل معانيها لمن؟ لله وحده لا شريك له، إخلاصا لله وصدقا مع الله، وإفرادا له سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك كله. ثم انتقل المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذا الكتاب النفيس الذي أوصيكم بقراءته، انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة، حيث قال الشيخ: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة. هنا الشيخ يبين أن من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، وهم جند من جند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عدد الملائكة إلا الله جل وعلا، هو الذي خلقهم ويعلم عددهم، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بالملائكة إيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل. والملائكة لهم وظائف مختلفة، من الملائكة من هو موكول بحفظ ابن آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. وكذلك من الملائكة من يسجل على العبد أعماله ويكتبها، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك من الملائكة من يرفع أعمال العباد، وهكذا. فلهم وظائف مختلفة متنوعة. ومن الملائكة من هو موكل بقبض أرواح بني آدم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهكذا. وهذا الإيمان أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى من لا يؤمن بالملائكة. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك عن هذه الجزئية إلى جزئية أخرى مهمة، وهي الإيمان باليوم الآخر. إذن تكلم الشيخ عن الإيمان بالله وعن الإيمان بملائكته، ويتحدث الآن عن الإيمان باليوم الآخر. قال الشيخ: كل هذا من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. يعني يقول الشيخ في كلامه: والإخبار باليوم الآخر كل هذا من أصول الإيمان. الإيمان باليوم الآخر يا أحبتي يراد به أن يؤمن الإنسان بكل ما يكون بعد الموت، ومن مات قامت قيامته وجاءت ساعته، فكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر من التفاصيل التي وردت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان يؤمن بأن في القبر عذاب أو نعيم، فيثبت أن هناك عذاب ونعيم، يعذب الله تعالى من شاء من عباده وينعم الصالحين والمتقين بفضله ومنته سبحانه وتعالى. وفي القبر كذلك فتنة، والفتنة هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل الإنسان عنها: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة مكشوفة الآن أمامنا، ولكن هناك في القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالناس يفتنون في قبورهم، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما العذاب والنعيم فكل بحسب عمله، والله يغفر لمن شاء. فمن الناس من يعذب بذنوبه، ومن الناس من يعفى عنه، ومن الناس من ينعم في قبره. كذلك القيام من القبور يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم البعث. وكذلك الحوض جاءت فيه الأحاديث، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون جميعا ممن يشرب من ذلك الحوض. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر لا يؤخذ شيء فيما يتعلق به من أحد الناس، وإنما يؤخذ من الكتاب العزيز. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة صحيحة في ذكر يوم القيامة وأهواله وما فيه، وفي وصف الجنة وفي وصف النار. فإذا إذا أتاك أحد بحديث وقال هذا حديث، تحقق منه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك بتفسير آية فتحقق من تفسير الآية، هل هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو تفسير من أحد الصحابة ثابت عنه، وهكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. تحدث الشيخ هنا عن الركن العظيم وهو الإيمان بالرسل. فالمسلم يؤمن بأن الله أرسل رسلا، يؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، سواء ما علم ومن علم منهم وما لا يعلم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. فإذا نؤمن بأن الله أرسل رسلا، سمى لنا سبحانه وتعالى جمعا منهم، وآخرين لم يسمهم لنا، لكن نؤمن بكل رسول أرسله الله وبكل نبي أوحى الله تعالى إليه، ولا نفرق بين أحد منهم، ولهم منا التوقير والإجلال. وهل نصلي على الأنبياء والرسل؟ نعم، نصلي على الأنبياء والرسل. إذن يتحدث الشيخ هنا عن أصل من أصول الإيمان العظيمة، الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه، والإيمان كذلك بالكتب المنزلة عليهم. فالمسلم يؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله، فأنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وآتى داود ماذا؟ زبور، وكذلك صحف إبراهيم وموسى. فنؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا، وهذه الكتب بعد إنزالها حصل فيها التحريف، لكن الله تعالى من على البشرية بكتابه العزيز، وهو كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وهو القرآن. لا يأتي هذا الكتاب الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن العظيم نزل به الروح الأمين جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحرف ولن يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو كتاب محفوظ من رب العالمين. وحاول كثير من الأشقياء أن يحرفوا شيئا من القرآن فلم يفلحوا. فإذا من أعظم أصول الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، والقرآن خاتمة تلك الكتب، وكل ما في تلك الكتب كان مداره على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فالكتب كلها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وكذلك لكل رسول شريعته فيما يتعلق بالأحكام، وقد تأتي شريعة بعده فتنسخ، لكن خاتمة الشرائع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الباقية. فإذا الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، ويبقى الإيمان بالقدر، الشيخ لم يتكلم عنه هنا ولكن سيشير إليه بعد ذلك. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ عن انفراد الله جل وعلا بالألوهية، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، وأنه يخلص له في العبادة، ويقام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة. كل هذا من أصول الإيمان. يقول الشيخ: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار. هذا الإيمان أيها المباركون منة من الله سبحانه وتعالى، الله اصطفاك لتكون من عباده المؤمنين، وهذا الإيمان الذي شرح الله به صدرك هو سبب في دخولك الجنة وسبب في نجاتك من النار. رتب الله تعالى على هذا الإيمان رضوانه سبحانه وتعالى، فمن أراد أن يكون ممن رضي الله تعالى عنهم فليعتني بالإيمان وحقائقه. وكذلك الإيمان هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، التوفيق كله في الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان سبب عظيم في حصول السعادة في الدنيا والآخرة. ولذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن في هذه الحياة الدنيا انشراح صدر وسعة رزق وتفريج هموم وتيسير أمور وصلاح شؤون، كل هذا بالإيمان وطمأنينة، وأما في الآخرة فالأجر العظيم. ولا يكون ذلك كله إلا بما ذكره الشيخ من الإيمان، ولذلك قال: من شموله، يعني الإيمان الذي يشمل العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه يقول الشيخ: متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. إذن ما ذكره الشيخ هنا شاهد لما سبق ودليل لما تقدم من شمول الإيمان للدين كله، عقائده وشرائعه وأخلاقه. فمن الشواهد على ذلك أن الله رتب كما قال الشيخ على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب على الإيمان حصول رضوان الله جل وعلا، ورتب على الإيمان حصول الفلاح، ورتب على الإيمان السعادة في الدنيا والآخرة. وقد جاء هذا في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ولذلك الشيخ بعد ذلك عقب خاتما لهذه الجزئية قال: ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. يعني هذا تذكير من الشيخ رحمه الله تعالى بأن دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضوان الله والسعادة والفلاح كل ذلك لا يحصل إلا بالإيمان الذي هو شامل للعقائد وشامل للأعمال وشامل للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. إذن جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والثواب يترتب على هذه الأعمال. وقول المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه، يعني يشير الشيخ أن الإنسان مع غيره يتفاوت في الإيمان. والله سبحانه وتعالى لما تحدث عن ثواب أهل الجنة ودرجاتهم فيها ماذا قال؟ قال: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فإذن أهل الجنة في درجات، وهذا التفاوت بين أهل الجنة في درجات الجنة بناء على ماذا؟ بناء على تفاوت نصيبهم وحظهم من أمور الإيمان وأعماله وأخلاقه. فبحسب ما يكون الإنسان عليه في هذه الدنيا من العناية بالأعمال الصالحة التي هي داخلة في الإيمان، فإنه تكون منزلته ودرجته في الجنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان بالله وبرسله نال هذه الدرجة، ويفسر ذلك الكلام ما زال للشيخ السعدي، ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وإيمانهم، يقول الشيخ، وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. نشرح هذا الكلام من الشيخ، وهو كلام نفيس، نشرحه على وجه الإيجاز. هذا دليل بدأ به رحمه الله تعالى في تقرير ما سبق، وهو ما الذي سبق: شمول الإيمان للدين كله، عقيدة وشريعة ومسلك. فأورد الشيخ رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. من المعلوم يا أحبتي أن هؤلاء الذين قالت عنهم الآية الصديقون هم في أعلى رتب الدين وأرفعها، ورتبهم بعد رتبة النبيين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فذكر سبحانه وتعالى رتبة الصديقين في المرتبة التالية لمرتبة من؟ مرتبة الأنبياء. فمعنى الآية ظاهر لك، والآية هي قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين منزلة من كانوا بهذه الصفة. فمن حقق الإيمان كما يقول الشيخ، من حقق الإيمان بالله ورسله، يعني أن من حرص على تكميل الإيمان بالله جل وعلا ورسله فإنه ينال هذه المنزلة، يكون من الصديقين. وأوضح الشيخ هذا على وجه التفصيل فقال: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم وفي عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ورسله، فقيامهم بهذه الأمور يتحقق بها إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. إيمانهم اعتقاد وقول وعمل، وليس الإيمان بالله وتصديق المرسلين مجرد شيء يكون في القلب ولا أثر له على الجوارح، وإنما هو ماذا؟ حقيقة تقوم بالقلب، تعمره وتكون راسخة فيه، وتظهر آثارها على جوارح العبد ذلا وخضوعا وانكسارا واتباعا لما كان عليه الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا التصديق بالمرسلين. ثم أورد المؤلف، وبالمناسبة هذه يا أحبتي يسير على الإنسان أن يستقيم الإنسان على طاعة الله مصدقا بما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليبشر أنه من الصديقين الذين رتبتهم بعد من؟ بعد الأنبياء. لكن لابد من عبادة الله على علم وبعلم ووفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون بدع وبدون خرافات، وأن يتعبد الإنسان لله جل وعلا مخلصا. إذن حسن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم مع رسوخ الإخلاص لله تعالى في القلب، بهذا أيها المبارك إذا ثبت عليه فتكون من الصديقين. ثم لاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فقههم أنهم لما سمعوا بمنازل أصحاب الغرف، تلك المنازل العالية التي يتراءها أهل الجنة فوقهم، لما تحدث عن هذا الصحابة من فقههم ذكروا أن تلك المنازل تكون للمرسلين، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بأن تلك المنازل تنال بماذا؟ بصدق الإيمان بالله ورسله. والإيمان بالرسل يتضمن اتباع الرسل، ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الحقيقة متبع لكل الرسل. الرسل بماذا جاءوا؟ جاءوا بالتوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الذي دعا إليه كل الأنبياء. فإذا أطعت رسول الله مصدقا بما جاء به صلى الله عليه وسلم وأحسنت الاتباع وأنت مخلص في ذلك، فأبشر أنك في منزلة الصديقين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أولئك.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

لهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر

أحدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

نادرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: وقال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة، فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه.
1: وصف الله كتابه العزيز بأنه روح ونور يهدي للصراط المستقيم، كما في قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وتلاوة له واتباعا لهداه ازداد نصيبه من بركاته، حتى يصبح القرآن ربيع قلبه ومصدر أنسه وحياته. من بركات القرآن الكريم أيضا أنه شفاء للنفس والجسد، فهو يعالج العلل الحسية والمعنوية ويزيل الحزن والهم ويشفي الصدور. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كما أن القرآن الكريم يعظم شأن المؤمنين ويشرفهم ويكرمهم، فيكونون من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والقرآن الكريم مستمعينا الكرام مصدر نور وبصيرة، يهدي للتي هي أقوم ويدفع عن صاحبه كيد الشيطان، كما أنه يجلب الطمأنينة للقلب ويزيد الإيمان ويرفع الإنسان في الدنيا والآخرة، فهو شفيع لأصحابه وحجة لهم، يرفع درجاتهم ويثقل موازينهم، وهو المبارك الذي لا تنقضي بركاته ولا تعد فوائده. القرآن الكريم هو النور والهدى لكل زمان ومكان، من تمسك به سعد ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما

بل الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر؟

يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الحياة الطيبة. برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هما اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده. الرحمن ذو الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. ومنهم من فرق بينهما فقال: الرحمن بمعنى العموم، والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص. ولذلك قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله.
0: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: عظيما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الرعد.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

أأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة

ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة

حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات، اللهم أصلح لنا شأننا بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجاً لكل مهموم وشفاءً لكل مريض ورحمةً لكل ميت. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم يا من ملكت قلوب المحبين شوقا إلى جنتك، وملكت قلوب العابدين طمعا برؤيتك، العطاء عطاؤك والجمال جمالك والفضل منك وحدك، اهدنا إلى ما تحبه وترضاه، وبلغنا به جنتك، وجنبنا سخطك ونيرانك. اللهم اصرف عنا الهموم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا

طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على

0: اكبر.
1: الله
0: الله اكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: على آله وصحابته أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: عبارة لا تغضب لا تعني إلغاء شعور الغضب من حياتك، بل تعني تعلم طريقة كبحه والتعامل معه لئلا يؤثر عليك سلبا في دنياك أو آخرتك. إن لم تكبح غضبك ضاعت منك صحتك وسعادتك وعائلتك وحسناتك، بل حتى وظيفتك. كيف لا؟ والموظف الغضوب عقبة تعرقل سير العمل وتكدر جو العاملين وتعيق انسجامهم، لأنه دائما مستفز مشتت الذهن، غالبا يتبع غضبه ومشاعره ويسافر معها بعيدا عن المهام الموكلة إليه، بل إنه يأخذ معه عددا من الموظفين إن كانت المشكلة تخصهم، فيؤثر سلبا على العمل والعاملين في كل مشكلة كبيرة كانت أو صغيرة. كما يفتقد الموظف الغضوب القدرة على العمل ضمن مجموعة، فبوجوده يكثر الجدال ويصعب العمل على الفريق وتقل سرعتهم وإنتاجيتهم بشكل ملحوظ. وحتى حين يعمل منفردا تبقى جودة العمل عنده مشكلة مؤرقة لمديره، فهو مشتت غالبا، مركز على نفسه ومشاكله لا على تفاصيل العمل، متسرع كثير الأخطاء نتيجة شخصيته الانفعالية. أيضا يفتقر الموظف الغضوب لمهارات التواصل الفعال مع الناس، وكثيرا ما ينتهي به المطاف إلى إساءة فهم المطلوب، وبالتالي عدم القدرة على التواصل الجيد مع من حوله. يجر الغضب صاحبه لتصرفات سلبية غير مهنية تقلل من كفاءته وأدائه وتقلل من أهميته في المؤسسة بغض النظر عن خبراته ومستوى تعليمه. ومن هذا المنطلق ندرك أن المرأة الصالحة حين قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، كانت ترمي إلى معنى أعمق من المعنى الظاهر لكلمة القوة، فالقوي لابد أن يكون قويا في التحكم بمشاعره وانفعالاته السلبية قبل أن يكون قويا في مجاله وبدنه، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب.
5: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
6: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
5: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وحد. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم، فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنسا. فسبحانك، سبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري، وتعلم ماضي وحاضري ومستقبلي، وأنك تشقيني لو أخذتني بذنبي، ولكن كرمك وعفوك ورحمتك أوسع لي. أرحمني اللهم من نفسي، واسبغ علي رضاك.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماذني من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبالإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟
2: الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث ضعفه العلماء، وحكم عليه كثير من أهل العلم بأنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا ولكن لفظه لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث معاوية ابن جاهمة السلمي عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الغزو، فقال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويشكر لهذا السائل سؤاله عن هذا الحديث، وهذا هو الذي ينبغي لمن لا يعلم بصحة الأحاديث وضعفها أن يسأل عنها غيره، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل، وهذا قد نهي عنه في أحاديث كثيرة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم وضع التمر في آخر المسجد للمصلين يوم الجمعة؟
2: يوم الجمعة من الأيام الفاضلة التي استحب فيها جمع من الصحابة الصدقة، فإذا كان هذا الإنسان يضع التمر صدقة على المسلمين فإن له في ذلك أجرا، ولكن ينبغي أيضا لمن يحضر تمرا إلى المساجد أو يحضر أطعمة إلى المساجد أن يتنبه إلى ما يصدر من بعض من يتناولها من رمي النوى ونحوه في طريق المصلين أو في المسجد، فلربما قذر المسجد ولربما كان سببا في سقوط بعض المصلين، فإذا جاء بصدقته فليتابعها. لئلا تكون صدقته سببا لشيء مما يؤذي المسلمين في مساجدهم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: أقرب مسجد لي يبعد 500 متر، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت؟
2: إذا سمع المسلم الأذان من غير مكبر مع عدم الأصوات والضوضاء ونحو ذلك، لزمه الذهاب إلى المسجد. فإن لم يسمع الأذان مع هذه الحال فإنه لا يلزمه. والمعروف أن 500 متر إلى كيلو أن الناس يسمعون المؤذن إذا أذن في سطح المسجد مع عدم وجود الأصوات التي ربما تغطي على صوته. وعلى هذا ف500 متر ليست مما يباح معه ترك صلاة الجماعة، بل عليه أن يصلي الجماعة في المسجد، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة يسأل يقول: أعمل مسؤول المشتريات وآخذ عمولة من التاجر دون تلاعب بالسعر أو الجودة، فهل هي حلال؟
2: بل هي حرام، سواء تلاعب الشخص بالأسعار والجودة أم لم يتلاعب. فإن تلاعب فذاك شأن، وإن لم يتلاعب فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هدايا العمال غلولا، والغال يأتي يوم القيامة بما غل. فلا يجوز لمن كان يعمل في عمل أن يأخذ هدية لأجل عمله، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أم فيصل من الرياض تقول: لدي ذهب للاقتناء واللبس لسنوات ولم أزكي عنه، فهل أزكيه عند بيعه؟ وكم المدة التي أحسب عنها؟
2: إذا كان الذهب معدا للبس أو كان ملبوسا فإنه على الصحيح لا زكاة فيه، وعليه فهذه المرأة لا زكاة عليها. ولكن إذا كان الذهب إنما اشترته المرأة حفظا لمالها لئلا يذهب المال، وجعلته ذهبا أو فضة، فإن له حكم النقدين. وكذلك إذا كان الذهب مكسرا لا يلبس، كان يكون عند المرأة أساور ولكنها لا تلبس لكونها مكسرة، فإنه يجب حينئذ فيها الزكاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: أمي تعاند عند الغضب وتمتنع عن الأكل ولا تقبل نصحنا، فهل نأثم في تركها وقت الغضب على حالها؟
2: أولا لا ينبغي أن تحمل الأم على الغضب، بل يجب على الأولاد جميعا أن يتحاشوا أن تغضب الأم أو يغضب الأب، وعليهم أن يكونوا في طواعيتهم ما لم يأمروهم بمعصية أو يأمروهم بما فيه منفعة للابن وليس فيه منفعة للوالد أو الوالدة. وإذا كان الإغضاب من غير الأولاد، يعني غضبت وليس على الأولاد، فينبغي أن تراعى حال هذه الأم، لا أن تدعى إلى الطعام وهي على تلك الحال، فتدعى بأسلوب غير لائق أو تحذر من مرض أو موت ونحو ذلك وهي على هذه الحال التي تعلمونها من الغضب، وإنما ينبغي مراعاة ذلك. فإذا هدأت الأم في حال هدوئها وفي حال سرورها يذكر لها خطر ترك الأكل في مثل هذه الحال، وبخاصة إذا كانت الأم قد يضرها ترك الأكل، كأن تكون صاحبة انخفاض في السكر ونحو ذلك، فتنبه إلى أن مثل هذا الأمر لا ينبغي لها أن تفعله شرعا، ولكن لا تؤخذ الأم في مثل هذه الحال برفع صوت أو إجبار أو نحو ذلك، لأن هذا من العقوق. والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما قال خذهما بغضب أو اجبرهما، لا، إنما يأخذهم الإنسان بالرحمة. والأم والأب وبخاصة إذا بلغوا من السن ما بلغوا فإن حالهم تتغير، وليسوا يكونون كما كانوا وهم في أول أمرهم. ولذلك ينبغي للأبناء أن يراعوا هذه الحال، فلا ينبغي لهم إذا بلغ الوالد والوالدة عندهم الكبر أن يعاملوهم بالحال التي كانوا قبل يعاملونهم بها، وإن لم يكن في الحال التي كانوا يعاملونهم بها سابقا رفع صوت أو عقوق أو غير ذلك، وإنما هو شيء لم يصبحوا يطيقونه بعد كبرهم، فينبغي مراعاة الأحوال والتدرج في ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: نويت الحج عند الميقات ثم نسيت عقد نية الإحرام حتى وصلت الحرم، فهل علي شيء؟
2: عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن لم تفعل فإنك آثم قد وقعت في المعصية وعمرتك صحيحة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن عليك في مثل هذه الحال فدية وهي ذبح شاة إن استطعت ذلك، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: ما حكم لبس النقاب الذي تظهر منه العينان فقط؟
2: هذا برقع وليس نقابا، ولا بأس بلبسه إذا ستر ما حول العينين، لأن من النساء اليوم من تجعل هذا البرقع للزينة وليس لها أن تجمل عينيها بكحل أو غير ذلك، بل عليها أن تجعل عينيها كما خلقها الله عز وجل، ولا تبدي شيئا من خديها أو من جبينها أو مما يلي عينيها بحيث يراه الأجانب، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل نية الرزق في العبادات كالصدقة والذكر تندرج تحت من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أم يجب أن تكون النية لله فقط؟ هذا سؤال أخينا أبي عبد الله من اليمن.
2: النية على كل حال يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل في العبادات كلها، ولا يدخل في إفساد النية أن يطلب الإنسان الرزق مع العبادة. الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذا حج وطلب الفضل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم عبادة من العبادات، ومع ذلك يفعلها الإنسان وهو يطلب بذلك أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه، ولم يكن هذا مخلا بنيته ولا بتوحيده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهو اتقى الله عز وجل ورزقه من حيث لا يحتسب، فاجتمع الأمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة في هذه النصوص، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ حفظكم الله، يقول باعثه: هل ينال الأجر من نشر منشورا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب شيئا؟
2: إذا نشر الإنسان منشورا من كتاب أو رسالة في وسائل التواصل أو غير ذلك، وإن لم يقم هو بكتابتها، فله أجر في ذلك، لأنها إنما وصلت من جهته، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والشكر موصول كذلك لمسجلي هذه الحلقة زميل عثمان بن عبد الكريم الجواب، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
4: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه، كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، والرجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الحجر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا تحزن عليهم واخفض جناحك.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الحجر.
2: تدبر.

0: تدبر
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تأمل التلازم الوثيق بين الأمن والرزق وبين الخوف والجوع، تجده مضطردا في القرآن كله، مما يؤكد أهمية وجوب المحافظة على الأمن لما يترتب على ذلك من آثار كبرى في حياة الناس وعباداتهم واستقرارهم البدني والنفسي. وأي طعم للحياة والعبادة إذا حل الخوف؟ بل تتعثر مشاريع الدين والدنيا، وتدبر سورة قريش تجد ذلك جليا.
1: تدبر. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، والحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد هو الحق وقوله الحق ووعده الحق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يسبحه الملائكة المقربون، شاهدوا من عظمة الله ما لم نشاهد، وعلموا عن عظمته ما لم نعلم، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا أحبتي عن أمر عظيم، عن الإيمان وحقائقه ومسائله، وهذا هو الدرس الثالث في تدارسنا لكتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والذي تحدث فيه وأجاد وأفاد عن الإيمان وحقائقه ومسائله. وكنت في اللقاء السابق قد تدارست معكم مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله، أذكر بها على سبيل الإيجاز. تدارسنا المقدمة، وذكرنا أن مقدمة الشيخ لهذا الكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، هذه المقدمة تضمنت براعة الاستهلال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثلا، وهو مثل الشجرة، شجرة الإيمان، ثم تحدث عن أهمية العلم وفضل الإيمان وأثره. ثم بدأ الشيخ بتمهيد متميز، فشرع في الفصل الأول حيث شرح الآية التي في سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وذكر الشيخ فوائد كثيرة من هذه الآية، ثم ذكر وجوه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. ثم ذكر الشيخ تعريف الإيمان لغة وشرعا. هذا ما تدرسناه في اللقاء السابق. ونبدأ درسنا الليلة بكلام الشيخ، حيث قال رحمه الله وهو يتحدث عن الإيمان، قال: وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. هذا تعريف من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى للإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن كل ما يزيد ينقص. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ومعنى يزيد بالطاعة أي أن الطاعة وهي من الإيمان، كلما ازداد العبد منا في طاعته زاد إيمانه. وأما نقصان الإيمان بالمعاصي فإنه كلما أتى العبد معصية نقص إيمانه، ولكنه لا يخرج بالمعاصي من الإيمان مهما كثرت ذنوبه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا زيادة الإيمان لها أسباب، أسباب كثيرة، مدارها أن هذه الأسباب طاعات، والإيمان ينقص بالمعصية، فالمعصية تنقص الإيمان، والأعمال داخلة في الإيمان. وكما مر معنا فإن العمل نوعان: الأول عمل القلوب، مثل ماذا؟ مثل الخوف والرجاء والمحبة والحياء من الله إلى غير ذلك، هذه تكون من القلب هذه الأعمال، وهي أعمال. الثاني عمل الجوارح، فأهل السنة يرون أن عمل القلب من الإيمان، وإذا تأملت فإن الفرق والمرجئة خاصة ظلوا في هذا، وغلاة المرجئة يرون أنه إذا وجد التصديق وزال عمل القلب وجد الإيمان، وهذه المسألة يطول الرد على المرجئة فيها، ولكن ولله الحمد الأمر واضح وبين، فمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان مبني على الأدلة من الكتاب والسنة. وأما الخلاف مع مرجئة الفقهاء في عمل الجوارح فأهل السنة يرون بالإجماع أن عمل الجوارح من الإيمان، ومرجئة الفقهاء لا يرون عمل الجوارح من الإيمان، لكن الصواب أن عمل الجوارح من الإيمان. ثم ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن الإيمان يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. تنبه لما نبه عليه الشيخ. إذن الشيخ يرى أن الإيمان يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، بمعنى أن الإيمان شامل للعقيدة التي تكون في القلب، وشامل للعبادة بأنواعها، عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، وشامل أيضا للأخلاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإذا الأخلاق من الإيمان، وينقص الإيمان بالأخلاق السيئة، فالأخلاق إذن من الإيمان، والأعمال كلها من الإيمان، والإيمان بمفهومه العام الشامل يشمل ذلك كله، العقائد والعبادات والأخلاق. ثم قال الشيخ بعد ذلك فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته فهو من أعظم أصول الإيمان. إذن هنا ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن أركان الإيمان، وبدأ بالركن العظيم وهو الإيمان بالله جل وعلا. في هذه الجزئية يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أن الإيمان يقوم على أركان ستة. ما هي هذه الأركان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله يا أحبتي هو أصل أصول الإيمان وأعظم أركانه، وجميع الأركان راجعة إليه، كما قال سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فبقية الأصول عائدة إلى هذا الأصل العظيم. فأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله سبحانه وتعالى كما قال العلماء يقوم على الاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وأفعاله، وهذا هو من أعظم الإيمان. وقول المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الإقرار والاعتراف بما لله من الأسماء والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته إلى آخر ما قال، يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الإيمان بالله يقوم على أصول من أعظمها المعرفة بالله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته. وكلما يا أحبتي كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف، وكان العبد أكثر رغبة في عبادة الله جل وعلا، وهذا ناتج عن عظيم معرفة العبد لربه ومعرفته لأسماء الله تعالى وصفاته. بل إذا كان العبد عارفا عالما بأسماء الله تعالى وصفاته وفق ما جاء في الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، فإن هذا العبد يجانب المعاصي، وإذا وقع في شيء من تلك المعاصي فإنه سرعان ما يؤوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى. والإيمان بالله فيه الإقرار والاعتراف، أول ما يكون بوجود الله عز وجل، والإقرار والاعتراف كما ذكرنا بأسماء الله تعالى وصفاته العلى وما ينشأ عن ذلك. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة. قبل أن ننتقل إلى هذه الجزئية، كيف تتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته؟ تتعرف عليها من خلال نصوص الكتاب والسنة، ولا تفهم الاعتقاد إلا بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم الذين سمعوا القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كتاب الله جل وعلا، فتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزر العلم، فكانوا هم سادة العلماء عبر كل زمان وفي كل مكان، يرجع إليهم في مسائل الدين كما يرجع إليهم على وجه الخصوص في فهم مسائل الاعتقاد وفهم الآيات والأحاديث التي جاءت في ذكر أسماء الله تعالى وصفاته. فالمسلم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات كما يليق به سبحانه وتعالى، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف. ثم قال الشيخ السعدي كما قلت، قال رحمه الله: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا، وهذا من أصول الإيمان. الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الجانب العلمي وهو جانب المعرفة والإقرار، ذكر هنا الجانب العملي. فمن أصول الإيمان العظيمة الاعتراف بما لله تعالى من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد ظاهرا وباطنا لله جل وعلا، أن يقوم العبد بإفراد الله تعالى بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وفي الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإقرار العبد بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإخلاص العبد دينه لله سبحانه وتعالى، هذا كله من أعظم أصول الإيمان، وهو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالاعتراف بانفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومعلوم لديكم أن كلمة التوحيد قائمة على ماذا؟ على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله جل وعلا، وإثبات العبودية بكل معانيها لمن؟ لله وحده لا شريك له، إخلاصا لله وصدقا مع الله، وإفرادا له سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك كله. ثم انتقل المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذا الكتاب النفيس الذي أوصيكم بقراءته، انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة، حيث قال الشيخ: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة. هنا الشيخ يبين أن من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، وهم جند من جند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عدد الملائكة إلا الله جل وعلا، هو الذي خلقهم ويعلم عددهم، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بالملائكة إيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل. والملائكة لهم وظائف مختلفة، من الملائكة من هو موكول بحفظ ابن آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. وكذلك من الملائكة من يسجل على العبد أعماله ويكتبها، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك من الملائكة من يرفع أعمال العباد، وهكذا. فلهم وظائف مختلفة متنوعة. ومن الملائكة من هو موكل بقبض أرواح بني آدم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهكذا. وهذا الإيمان أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان. لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى من لا يؤمن بالملائكة. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك عن هذه الجزئية إلى جزئية أخرى مهمة، وهي الإيمان باليوم الآخر. إذن تكلم الشيخ عن الإيمان بالله وعن الإيمان بملائكته، ويتحدث الآن عن الإيمان باليوم الآخر. قال الشيخ: كل هذا من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. يعني يقول الشيخ في كلامه: والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. الإيمان باليوم الآخر يا أحبتي يراد به أن يؤمن الإنسان بكل ما يكون بعد الموت، ومن مات قامت قيامته وجاءت ساعته، فكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر من التفاصيل التي وردت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان يؤمن بأن في القبر عذاب أو نعيم، فيثبت أن هناك عذاب ونعيم، يعذب الله تعالى من شاء من عباده وينعم الصالحين والمتقين بفضله ومنته سبحانه وتعالى. وفي القبر كذلك فتنة، والفتنة هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل الإنسان عنها: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة مكشوفة الآن أمامنا. ولكن هناك في القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالناس يفتنون في قبورهم ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما العذاب والنعيم فكل بحسب عمله، والله يغفر لمن شاء، فمن الناس من يعذب بذنوبه، ومن الناس من يعفى عنه، ومن الناس من ينعم في قبره. كذلك القيام من القبور يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم البعث. وكذلك الحوض جاءت فيه الأحاديث، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون جميعا ممن يشرب من ذلك الحوض. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر لا يؤخذ شيء فيما يتعلق به من أحد الناس، وإنما يؤخذ من الكتاب العزيز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة صحيحة في ذكر يوم القيامة وأهواله وما فيه، وفي وصف الجنة وفي وصف النار. فإذن إذا أتاك أحد بحديث وقال هذا حديث، تحقق منه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك بتفسير آية فتحقق من تفسير الآية، هل هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو تفسير من أحد الصحابة ثابت عنه، وهكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. تحدث الشيخ هنا عن الركن العظيم وهو الإيمان بالرسل، فالمسلم يؤمن بأن الله أرسل رسلا، فيؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، سواء ما علم ومن علم منهم وما لا يعلم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فإذا نؤمن بأن الله أرسل رسلا، سمى لنا سبحانه وتعالى جمعا منهم، وآخرين لم يسمهم لنا، لكن نؤمن بكل رسول أرسله الله وبكل نبي أوحى الله تعالى إليه، ولا نفرق بين أحد منهم، ولهم منا التوقير والإجلال. وهل نصلي على الأنبياء والرسل؟ نعم نصلي على الأنبياء والرسل. إذن يتحدث الشيخ هنا عن أصل من أصول الإيمان العظيمة، الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه، والإيمان كذلك بالكتب المنزلة عليهم. فالمسلم يؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله، فأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وآتى داود ماذا؟ زبور، وكذلك صحف إبراهيم وموسى. فنؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا، وهذه الكتب بعد إنزالها حصل فيها التحريف، لكن الله تعالى من على البشرية بكتابه العزيز، وهو كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وهو القرآن. لا يأتي هذا الكتاب الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن العظيم نزل به الروح الأمين جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحرف ولن يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو كتاب محفوظ من رب العالمين. وحاول كثير من الأشقياء أن يحرفوا شيئا من القرآن فلم يفلحوا. فإذا من أعظم أصول الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، والقرآن خاتمة تلك الكتب، وكل ما في تلك الكتب كان مداره على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فالكتب كلها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وكذلك لكل رسول شريعته فيما يتعلق بالأحكام، وقد تأتي شريعة بعده فتنسخ، لكن خاتمة الشرائع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الباقية. فإذا الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، ويبقى الإيمان بالقدر، الشيخ لم يتكلم عنه هنا ولكن سيشير إليه بعد ذلك. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ عن انفراد الله جل وعلا بالألوهية، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، وأنه يخلص له في العبادة، ويقام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة. كل هذا من أصول الإيمان. يقول الشيخ: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار. هذا الإيمان أيها المباركون منة من الله سبحانه وتعالى، الله اصطفاك لتكون من عباده المؤمنين، وهذا الإيمان الذي شرح الله به صدرك هو سبب في دخولك الجنة وسبب في نجاتك من النار. رتب الله تعالى على هذا الإيمان رضوانه سبحانه وتعالى، فمن أراد أن يكون ممن رضي الله تعالى عنهم فليعتني بالإيمان وحقائقه. وكذلك الإيمان هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، التوفيق كله في الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان سبب عظيم في حصول السعادة في الدنيا والآخرة. ولذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن في هذه الحياة الدنيا انشراح صدر وسعة رزق وتفريج هموم وتيسير أمور وصلاح شؤون، كل هذا بالإيمان وطمأنينة. وأما في الآخرة فالأجر العظيم، ولا يكون ذلك كله إلا بما ذكره الشيخ من الإيمان. ولذلك قال: من شموله، يعني الإيمان الذي يشمل العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه يقول الشيخ: متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. إذن ما ذكره الشيخ هنا شاهد لما سبق ودليل لما تقدم من شمول الإيمان للدين كله، عقائده وشرائعه وأخلاقه. فمن الشواهد على ذلك أن الله رتب كما قال الشيخ على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب على الإيمان حصول رضوان الله جل وعلا، ورتب على الإيمان حصول الفلاح، ورتب على الإيمان السعادة في الدنيا والآخرة. وقد جاء هذا في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ولذلك الشيخ بعد ذلك عقب خاتما لهذه الجزئية قال: ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. يعني هذا تذكير من الشيخ رحمه الله تعالى بأن دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضوان الله والسعادة والفلاح كل ذلك لا يحصل إلا بالإيمان الذي هو شامل للعقائد وشامل للأعمال وشامل للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. إذن جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والثواب يترتب على هذه الأعمال. وقول المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه، يعني يشير الشيخ أن الإنسان مع غيره يتفاوت في الإيمان. والله سبحانه وتعالى لما تحدث عن ثواب أهل الجنة ودرجاتهم فيها ماذا قال؟ قال: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فإذن أهل الجنة في درجات، وهذا التفاوت بين أهل الجنة في درجات الجنة بناء على ماذا؟ بناء على تفاوت نصيبهم وحظهم من أمور الإيمان وأعماله وأخلاقه. فبحسب ما يكون الإنسان عليه في هذه الدنيا من العناية بالأعمال الصالحة التي هي داخلة في الإيمان، فإنه تكون منزلته ودرجته في الجنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان بالله وبرسله نال هذه الدرجة. ويفسر ذلك الكلام ما زال للشيخ السعدي، ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وإيمانهم، يقول الشيخ، وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. نشرح هذا الكلام من الشيخ، وهو كلام نفيس، نشرحه على وجه الإيجاز. هذا دليل بدأ به رحمه الله تعالى في تقرير ما سبق، وهو ما الذي سبق: شمول الإيمان للدين كله، عقيدة وشريعة ومسلك. فأورد الشيخ رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. من المعلوم يا أحبتي أن هؤلاء الذين قالت عنهم الآية الصديقون هم في أعلى رتب الدين وأرفعها، ورتبهم بعد رتبة النبيين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فذكر سبحانه وتعالى رتبة الصديقين في المرتبة التالية لمرتبة من؟ مرتبة الأنبياء. فمعنى الآية ظاهر لك، والآية هي قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين منزلة من كانوا بهذه الصفة. فمن حقق الإيمان كما يقول الشيخ، من حقق الإيمان بالله ورسله، يعني أن من حرص على تكميل الإيمان بالله جل وعلا ورسله فإنه ينال هذه المنزلة، يكون من الصديقين. وأوضح الشيخ هذا على وجه التفصيل فقال: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم وفي عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ورسله، فقيامهم بهذه الأمور يتحقق بها إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. إيمانهم اعتقاد وقول وعمل، وليس الإيمان بالله وتصديق المرسلين مجرد شيء يكون في القلب ولا أثر له على الجوارح، وإنما هو ماذا؟ حقيقة تقوم بالقلب، تعمره وتكون راسخة فيه، وتظهر آثارها على جوارح العبد ذلا وخضوعا وانكسارا واتباعا لما كان عليه الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا التصديق بالمرسلين. ثم أورد المؤلف، وبالمناسبة هذه يا أحبتي يسير على الإنسان أن يستقيم الإنسان على طاعة الله مصدقا بما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليبشر أنه من الصديقين الذين رتبتهم بعد من؟ بعد الأنبياء. لكن لابد من عبادة الله على علم وبعلم ووفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون بدع وبدون خرافات، وأن يتعبد الإنسان لله جل وعلا مخلصا. إذن حسن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم مع رسوخ الإخلاص لله تعالى في القلب، بهذا أيها المبارك إذا ثبت عليه فتكون من الصديقين. ثم لاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فقههم أنهم لما سمعوا بمنازل أصحاب الغرف، تلك المنازل العالية التي يتراءها أهل الجنة فوقهم، لما تحدث عن هذا الصحابة من فقههم ذكروا أن تلك المنازل تكون للمرسلين، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بأن تلك المنازل تنال بماذا؟ بصدق الإيمان بالله ورسله. والإيمان بالرسل يتضمن اتباع الرسل، ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الحقيقة متبع لكل الرسل. الرسل بماذا جاءوا؟ جاءوا بالتوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الذي دعا إليه كل الأنبياء. فإذا أطعت رسول الله مصدقا بما جاء به صلى الله عليه وسلم وأحسنت الاتباع وأنت مخلص في ذلك، فأبشر أنك في منزلة الصديقين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أولئك.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.

مساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 14:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. رواه البخاري. والمخراف أي المثمر.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي يونس وهود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي يونس وهود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة.
4: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنبياء.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنبياء.
2: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي النساء والمائدة.

به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

0: أهلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف من سورتي النساء والمائدة.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. قولها تعاهدا أي محافظة ومداومة. عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة العنكبوت.

العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له،

يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة العنكبوت.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي المؤمنون والنور.